قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء 14 من تشرين الأول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي FM شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي FM لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. منصبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم. نسأل رب العالمين جل جلاله دائما أن يجعلنا ممن يذكرون نعمه بدوام شكرها لا بفقدانها والحرمان منها. فكم من النكران والجحود الذي يسكن بعض القلوب والنفوس المريضة يجعلها تتنكر حتى لأنعم الله ولا تشعر بوجودها إلا عند فقدانها.

نصحبكم عبر الأثير لليوم أيضا ضمن مشوار جديد نحاول من خلاله الإحاطة بأبرز المواضيع والتطورات والأحداث التي حصلت خلال الساعات الماضية سواء في بلادنا أو في منطقتنا المشتعلة دائما بالفتن والحرائق والتي تتطور وتأخذ بعدا أكثر مع انتشار الجهل والعدوانية والبغضاء بين الناس. حلقة غنية بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة ومزينة كالعادة ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم.

صاحبة طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري. اعدادا تقديما واخراجا يسعد صباحكم.

رغم الغيوم التي تسيطر على أجوائنا، إلا أن توقعات طقس اليوم هي أن يكون طقس خريفي مستقر عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لغاية فجر بكرة الخميس. من المتوقع أنه تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز غرب تركيا يقترب تدريجيا من لبنان، رح بيكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وسيؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، كما تتساقط أمطار متفرقة بتشتد غزارتها يوم الجمعة وبرفقة عواصف رعدية مع استمرار هذا المنخفض لغاية نهاية الأسبوع. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس اليوم غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 22 وصولا ل 30 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 14 ولغاية 23 درجة. أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 18 ولغاية 29 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 لل 35 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 لل 80%.

إذن المفروض أن توقعات الطقس يكون اليوم طقس مستقر مع بعض الارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل قبل وصول المنخفض الجوي فجر الغد الخميس. والله أعلم.

0: علي.
1: بهالمدينة كلنا جيران، القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة عالي الجضم بطرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 14 من تشرين الأول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. عزم أمني غير مسبوق لمواجهة ظاهرة المتفجرات، واللواء يفتح المساءلة مجددا عن تمويل الحزب. نظام البي او تي في قطاع الكهرباء، هل تتجاوز الحكومة معوقات السياسة والتمويل؟

إسرائيل تشتري الوقت وواشنطن تبحث عن إنجاز مؤجل. حزب الله يعلن عن مشروع الإيواء الجديد، وعد والتزام. الوفد اللبناني واصل لقاءاته في بانكوك مع صندوق النقد، ماذا تم بحثه؟ مخدرات عين الحلوة تزيد وطأة المعاناة لدى الجنوبيين. طيران الشرق الأوسط تعديل موعد رحلة جدة المسائية المجدولة ليوم الخميس. الرئيس عون لولي العهد السعودي لبنان يتضامن مع المملكة ويدين استهدافها. وزير خارجية لبنان من موسكو، لا سلاح خارج الدولة ولا من يفاوض باسم لبنان غير الدولة. قانون العفو العام، هل تجاوز المجلس الدستوري صلاحياته في التحفظات التفسيرية؟ الجامعة اللبنانية الأمريكية تطلق مهندسون من أجل التأثير. عن شحنة متفجرات الحزب، ماذا لو كانت إسرائيل قررت ضربها في منطقة سكنية مكتظة؟ صعيد في هرمز للضغط على ترامب، وتقارير عن بحث ضربات جديدة. التحالف، عملية عسكرية لتحييد مصادر دعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي. غارات صنعاء وتهديد أرامكو، حرب النفط تحاصر الانتخابات الأمريكية. ترامب يعود ليؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، ونهاية الحرب أصبحت قريبة جدا. الفاتيكان يعلن تشخيص إصابة البابا لوون بسرطان الرئة. فصول تفاوض جديدة لانضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي. وقف هجمات الحوثيين على السعودية رهن باتفاق أمريكا مع إيران. عراق ما بعد الانسحاب الأمريكي، اختبار عسير أم فرصة سانحة؟ احتجاجات فرنسا وتصاعد خطاب اليمين، قلق في صفوف المهاجرين خاصة غير الشرعيين. بلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة أمريكية متجهة إلى تل أبيب.

في النهار. كتب حسن المصطفى عن الوزير السابق جواد ظريف ومأزق القرار الإيراني. وكتب الدكتور باسل الحاج عن سوريا الجديدة من العزلة إلى توازن المصالح. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: معركة اليمن، السعودية تغامر باقتصادها. 14,000 دولار للوحدة السكنية، حزب الله يعلن برنامج إيواء النازحين. تفرغ أساتفة الجامعة اللبنانية، هل ينضج التوافق السياسي؟ سلام يبحث مع كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير مسار إعادة الإعمار. رجي يهاجم إيران من موسكو ويؤكد هدفنا حصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم. رئيس الوزراء القطري عائد إلى لبنان والسعودي محرج. لماذا تهاجم الام تي في شاغلي عقار تمثال رفيق الحريري؟ الخيام تمول مشاريع ابنائها النازحين وواشنطن ترفض البعثة الاوروبية. لبنان لن يدرج على اللائحة السوداء في التصنيف المالي، ماذا بعد؟ جدد مهماتها وأولاها دراسة أسباب ارتفاع الأسعار، لجنة المؤشر تدار ضد العمال. مغادرة آخر المقاتلين تركيا، أزمة الكردستاني تنتقل إلى العراق. وفد عسكري مصري زار المملكة، الوضع السعودي محبط. صنعاء تطرق البوابة الجنوبية للمدينة، العين على سقوط تعز. أمير قطر: إغلاق مضيق هرمز وأضرار رأس لافان أديا إلى عطل مهم في صادراتنا. عدوان سعودي يستهدف شركة النفط اليمنية غربية صنعاء. منظمة أوبك: تكاليف شحن الطاقة وتأمينها ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة. طهران تطالب لندن بأدلة تدعم اتهاماتها في حادثة فيرفورد. إيران تحضر أوراق الجولة المقبلة، التكنولوجيا الأمريكية في المهداف. ترامب قد أطلب من تركيا التدخل في اليمن. وزارة الصحة تطالب بتدخل دولي عاجل لإنقاذ حياة الطبيب الفلسطيني المعتقل مروان الهامس. إسرائيل تراقب المأزق السعودي، فرصة التطبيع سانحة. مناف طلاس يعود مع جيش سوريا الحرة، فما هي مهمته الجديدة؟ زيلينسكي: روسيا مستمرة باستهداف قطاع الطاقة الأوكراني. وفي الأخبار: كتبت لينا فخر الدين: المجلس الدستوري يقيد العفو العام، باب السجون يفتح وباب الاجتهاد أيضا. إلى عناوين نداء الوطن: بعبدة تحسمها، لا تهاون ولا تعتيم في ملف المتفجرات.

النهر إلى بيروت، خريطة شبكات تهريب البشر بين سوريا ولبنان. الفقر سلاح الميليشيات الناعم، وزواج المتعة بوابة للنفوذ. نفق شكاف العتمة، 8 سنوات لمعالجة الانهيار. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى يزور السفارة السورية في اليرزي. الخارجية الأمريكية، السلام هدفنا في لبنان والحزب يرفضه ويجب نزع سلاحه. سلام لنواب التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، مشاريع الجنوب تدخل مرحلة التلزيم. الحجار بعد ضبط متفجرات ظهر البيدر، التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين. عون يتصل ببن سلمان ويدين الاعتداءات على المنشآت المدنية السعودية. لجنة الإدارة والعدل ترجو استكمال درس اقتراحي قانون الإيجارات القديمة. التقدمي، التضامن مع السعودية يستدعي تحركا فاعلا يبدأ بتجاوز الخلافات العربية. وزير الخارجية، نعول على دور الروسي يتفهم موقف لبنان من إيران ورفضه أي تدخل في شؤونه. الصدي يستعرض مع السفير الألماني الجديد المشاريع التي تساهم بها بلاده. في 13 تشرين استهدف قصر بعبد عسكريا، وفي 17 تشرين اقتصاديا. ترامب، الحوثيون يتصرفون بشكل سيء وتركيا قد تدخل على خط اليمن. فرنسا تخشى التدخل في الانتخابات، ووزير خارجيتها يصعد ضد إيلون ماسك. مجلس الوزراء السعودي يتوعد ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب هجماتها. كنز عمره 14,000 عام يعود إلى الأردن من أستراليا. تستعد لمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة، والليكود يتوقع حصد 61 مقعدا لنتنياهو رغم نتائج الاستطلاعات. انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية في فرنسا. استئصال عقدة من رئته، الفاتيكان يكشف إصابة البابا لون بسرطان الرئة. وفي نداء الوطن كتب طوني عطية على الاعتداء على رامي نعيم، رامي الكلمة يصيب جبناء الممانعة. كتب ألان ساركيس، بين المتفجرات والمفاوضات من يحمي الشعب والدولة من العصابات والدويلات. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، السعودية تتوعد ميليشيا الحوثي بعواقب جرائم

تستعد لاحتمال استئناف الحرب، وترامب يتحدث عن قرار قريب جدا. الشرق الأوسط تكشف وقائع نجاة قائد حماس في غزة من الاغتيال الإسرائيلي. تطمينات أمريكية لا توسع للحرب على لبنان مقابل عدم توفير الذرائع لنتنياهو. ولي العهد السعودي تلقى اتصالات من قادة تركيا ولبنان وألمانيا لإدانة الاعتداءات الإرهابية الحوثية. أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا تأسف لتأجيل الانتخابات الفلسطينية. تحرك لإلغاء تجريم الإخوان يفتح ملف عودتهم السياسية في سوريا. 12 سيناتورا أمريكيا ينددون بالاتفاق المتعلق بالديزل الروسي. بريطانيا تهديدات موسكو وطهران تضاعفت 4 مرات خلال هذا العقد. مجلس الوزراء السعودي: السعودية موطن الأمن والأمان ولن نسمح بتهديد أمنها. قوى سودانية تبحث مع الآلية الخماسية سبل وقف الحرب. داخلي في شوارع الحسكة يطبق قرار حظر حمل السلاح وإطلاق النار. إثيوبيا تراهن على الدعم الإسرائيلي في مواجهة الملفات الساخنة بالقرن الإفريقي. الرئيس العليمي: لا رجوع عن قرار إنهاء الانقلاب الحوثي. مصر تعول على البنك الدولي لدعم أولوياتها التنموية. إيران تستدعي السفير البريطاني على خلفية حادثة قاعدة فيرفورد الجوية. زيلينسكي: لم نتلقى تحذيرا بشأن هجوم كييف. وترامب يؤكد استمرار تبادل المعلومات. تضع اللمسات الأخيرة على ردها بشأن الملاحظات الأمريكية. ترامب لا يعرف مع من يتفاوض، من قتل من قادة إيران ومن بقي. تركيا: تحذير لليونان من استشعار القوى استنادا لدعم إسرائيلي أمريكي. تجدد التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأمستردام على خلفية مظاهرات السفارات. صندوق النقد يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي والحرب والديون. البنك الدولي: تمويل الذكاء الاصطناعي لن يحد من تدفقات الاستثمار إلى الدول النامية. قطر: تعرضنا لاعتداءات إيرانية ولن نتهاون في الدفاع عن سيادتنا وأمن الخليج. الأردن يستعيد من أستراليا قطعة أثرية نادرة عمرها 14,000 عاما. مصر تبرز تسجيل القاهرة والجيزة وأسوان مدنا تراثية باليونسكو. في الشرق الأوسط: كتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي: العراق والسعودية نحو منظومة إقليمية مستقرة. وكتب الدكتور عبد المنعم سعيد: ما قبل إنزال الستار عن الحرب. كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء.

من بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف الصادرة لليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

أثار تعيين أحد الخبراء الماليين في منصب استشاري متقدم في مؤسسة كبيرة آمالاً واسعة لدى فئات من المودعين، لكونه معروفاً باتجاهات وهندسات مالية تركز على أولوية استعادة الودائع ومعاكسة للكثير من الاتجاهات التي لم تثمر أي حلول حقيقية لمصلحة المودعين. طبعاً المؤسسة المالية الكبيرة بعتقد خارج لبنان، لأنه داخل لبنان وين ما تعين بأي منصب إن كان، طالما الدولة العميقة تتحكم بالقرارات واللي جزء من المصارف، فمعناتها بعدنا بالأول. تستمر الضغوط على وزيرات التربية لتفكيك مشروع تجميع المدارس وضرب الخطة تحت ذرائع اجتماعية واقتصادية، في حين تعاني المدارس الرسمية من قلة الموارد وغياب التجهيزات والنقص في المعلمين، ما يجعل مشروع التجميع حاجة ضرورية. أكيد المعترضين على موضوع تجميع المدارس اللي فيها طلاب بعدد قليل هن المستفيدين، يعني بيكونوا مأجرين هالمبنى أو اللي بيكونوا مستفيدين من النقليات وغيرها. ما تفكروا قلبهم على المدرسة الرسمية ولا على طلابها.

صرفت منذ فترة رواتب المجلس الأعلى اللبناني السوري، ولكن حتى الساعة لم يصدر أي بيان رسمي بحل الأمانة العامة لهذا المجلس. واحد من مجالس ورطة النظام الأمني السوري اللبناني المشترك أيام النظام الأسدي البائد، واللي الحمد لله وأخيرا توقفت معاشيته رغم أنه 20 سنة بيقبض بدون ما يشتغل شيء، إنما بعد لغاية الآن ما صدر القرار الرسمي بحل هذا المجلس سواء بالأمين العامة، كان عندهم أمين اللي هن أساسا. دايما نحن بناخد القرارات على مهل بتأني كتير زيادة عن اللزوم، إلى أسرار جريدة الجمهورية. تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت قضية شحنة المتفجرات وتمويل الحوز من الخارج ستتحولان إلى اختبار فعلي لقرار الحكومة فرض المحاسبة، أم ستتوقفان عند حدود المواقف السياسية. مثل ما واضح ستتوقفان عند حدود المواقف السياسية، بعض البيانات والاعتماد دائما على الذاكرة الضعيفة لدى اللبنانيين، كل يومين ثلاثة وبتطلع لنا حادثة جديدة تصبح ترند وينسى الموضوع، لأنه للأسف بعد الدولة بتخاف من الدويلة. تخضع تحويلات اللبنانيين إلى تدقيق في المصارف المراسلة قبل الوصول إلى المصارف المحلية التي تدقق أيضا في ظروف هذه التحويلات. وشو استفدنا إذا عم يصير التدقيق بالمصروف الذي يأتي من اللبنانيين في الخارج إلى ذويهم في الداخل؟ ومبارح كان عم يتم الإعلان عن أكثر من 200 مليون دولار للميليشيا، عم تراقبوا مين وتتركوا مين أنتم؟

أعلم أن قوات اليونيفيل عمدت إلى صرف بدلات مالية إضافية لموظفيها الإداريين من لبنانيين وأجانب تحت عنوان بدل تهجير وحرب، وذلك خلال الحرب التي اندلعت في آذار الماضي وبعدها تعويضا لهم عن اضطرارهم إلى الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا نتيجة الظروف الأمنية. الله مشكورين، كمان صرفوا لهم تعويضات وبدل حرب وبدل قلق وعالجوه نفسيا. والله بكرة أهالي المنطقة سيكون دم على غياب قوات اليونيفيل اللي كانوا يعتدوا عليها. هن من هلأ بلشوا يبكوا على هذه المغادرة، قد ما كان في مستفيدين وقد ما كان في مساعدات ومشاريع مشتركة. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. تستغرب أوساط نيابية صمت رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال ما صدر عن المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام، ولا سيما التفسيرات القانونية التي اعتمدها المجلس وأثارت اعتراض عدد من النواب، وترى مفارقة بين هذا الصمت وتمسك بري بصلاحيات المجلس النيابي الدستورية الذي يصفه بأنه مصدر السلطات. كثير شافوا من القانونيين والنواب أن هناك تعدي بالمجلس الدستوري بالقرار اللي اتخذ أخيرا على صلاحيات المجلس النيابي التشريعية، لأنه مش دوره أنه يبدل بالقوانين، دوره يفحص القوانين ودستوريتها. وفعلا ملفت الصمت المطبق من قبل الاستيس، ما كل عمره بيغار على صلاحيات المجلس النيابي، يبدو الغيرة عنده بشي وشي. أفادت مصادر مطلعة أن محمد منذر زعيتر شقيق تاجر المخدرات الملقب بأبو سلة الذي قضى العام الماضي كان يدير تجارة أخيه على نطاق واسع متخذا أقصى درجات الحذر والتخفي، وكان تحت المراقبة المشددة على مدار عدة أشهر عندما كان ينتقل من منزل إلى آخر، وقد تمكن من الإفلات من العملية الأولى، إلا أن كمينا محكما أوقع به لدى عودته إلى منزله في الكنيسة في اليوم التالي. برافو والله للقوى الأمنية اللي إسا متابعة هذا الموضوع. زلمة ورت التجارة لخيه، راح بوسلة بعد في بخشبة بوأرطل، بوأرطل على الطريقة اللبنانية، بيعرفوا شو يعني أرطل. أبو كيس يا خي. حتى المخدرات فيها كمان وراثة ببلدنا.

تخشى مصادر أمنية من انتقال تداعيات التوتر بين السعودية واليمن إلى الساحة اللبنانية، مشيرة إلى مؤشرات رصدتها الأجهزة الأمنية تنذر باحتمال تصاعد الاحتقان بين الأطراف الداخلية، بما قد ينعكس على الاستقرار في المرحلة المقبلة. اي والله عندك جماعة الميليشيا نسيوا مشاكلهم ونسيوا نزوحهم ونسيوا التهجير والدمار والخراب والخسائر كلها، ومركزين بالحقد وتوجيه الشتائم والحقارة للمملكة ودعم الميليشيا اللي بتشبعهم. تغريداتهم ومواقفهم ليل نهار مشغولة بما يجري في اليمن ونسين أوضاعهم المأساوية، مثلهم مثل قاعدين بالخيم. أسرار نداء الوطن. بدأت بعض البلديات في جنوب لبنان بتوزيع أموال على عدد من الأفراد تحت عنوان تقديم قروض لتمويل مشاريع صغيرة ودعم أصحاب المصالح الخاصة، في وقت تعاني فيه غالبية البلدات الجنوبية من شح في الموارد المالية، ما يطرح تساؤلات حول مصادر هذه الأموال. ما بدا تساؤلات، هذا من مال الكابتاجون النظيف، هذا من فضل ربي. أشارت معلومات حول انعقاد اجتماع مغلق ضم عددا من النواب لدراسة تقديم طعن بقرار مجلس الوزراء القاضي بتجديد تعيين رئيس الجامعة اللبنانية أمام مجلس شورى الدولة، وقد تم الاتصال بعدد من المرشحين المتضررين مباشرة من القرار. المفروض إذا كان في قرار بتقديم طعن يكون على السريع لحتى يلتمسوا الوقت القانوني المناسب، لحتى بعدين ما يقولوا لهم اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. على كل هذا الموضوع قلنا معه وقفة بالقسم الثاني بفقرة خاصة باستقالة مستشار بوزارة التربية نتيجة هذا التمديد. يتم الحديث عن إعادة افتتاح مراكز تدريب لميليشيا الحوثي في معسكرات الحوزب في منطقة الهربل بإشراف مباشر من ضباط الحرس الثوري الإيراني. لا ما في شيء مستبعد ان اعلامهم بلبنان وكانوا ناشطين ووفودهم بتزور لبنان عادي، ليه؟ لانه الحكومه اللبنانيه تتقاعس عن الاجتماع لاتخاذ قرار بمنع وجود هذه الميليشيا في لبنان من الناحيه العسكريه والامنيه والسياسيه والاعلاميه. ليه؟ لانه الدوله بتخاف من الميليشيا والدول. اخيرا في اسرار جريده الاخبار، أكدت مصادر مطلعة أن الحزب اتخذ قرارا بتقديم موعد المؤتمر الصحفي لرئيس الهيئة التنفيذية علي دعموش الذي أعلن عن خطة جديدة للإيواء بعد رد الفعل المباشر للخارجية الأمريكية الذي شكك بوجود الأموال. وفي هذا السياق أعلن أن الموعد المحدد سابقا كان مطلع الأسبوع المقبل، لكن اتخذ القرار بضرورة صدور الإعلان عن الخطة بأسرع وقت ممكن بعد صدور الموقف الأمريكي بهدف إحراج واشنطن وكشف ضحالة معلوماتها عن الوضع المالي للحزب. إذا صدقت الأخبار وهي كذوبة فإنه قالوا لك قدموا الموعد كرمال يعلموا على واشنطن، هذا تكتيك يا تكتيك يا جاهل، بدنا نحقق انتصار، فهيك حققنا انتصار، قالوا ما في مصار لأن هاي المصريات موجودين. هو كله على بعضه التعويض، قال لك 14,000 دولار، يعني ما بيجيبوا أوضة لبي الغرف التي تهدمت، ويبدو البعض فرحانين فيها. هيدي مش إيواء، هيدي للإسكات لحتى الناس تخفف نق عليهم شوي. مش هودي هن زيتهم اللي وعدوا بإعادة أعمار المنازل أفضل مما كانت؟ هيها كبيرك حقك 14,000 دولار عندهم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد. يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. يا صباح الورد للجميع ما عدا الزنبيل العربي المتأيرن وعبيد القضية الضالين المضلين.

بالقسم الثاني من حلقتنا لليوم رح نقفز إلى عدة مواضيع لكي نتحدث عنها بين ما يجري داخليا وبين الأزمات المتراكمة والحلول المفقودة، وأيضا بين التطورات الخارجية وأيضا مواقف لبنان منها، والتي تترجم من خلال الدولة بالطبع وليس من خلال الدويلات والعصابات. اليوم كمان عنا هيك فوتة على وزارة التربية بأزمات اللي ما بتخلص. خلينا بالإنترو نطرق على السريع إلى موقف الرئاسي بالأمس، رئيس الجمهورية اللي كان أجرى اتصال بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستنكرا الاعتداءات الإرهابية الحوثية، وأيضا معبرا عن تضامن لبنان رئيسا وشعبا مع المملكة، ومعتبرا أنها بتشكل تهديد لأمن المملكة والمنطقة واستقرارها بشكل كامل. بنفس الوقت بالخطاب إلى الداخل كان الرئيس عم يستقبل قدامى مدرسة المون لاسال، ورجع كرر ديمون نفس المعزوفة أو نفس التصريحات اللي صرنا حافظينها، أنه قبل الجنوب تعب وما بده إلا العيش بأمان، والدولة اختارت التفاوض لأنقاذ ما تبقى من لبنان بعدما تبين أن الحرب لن تؤدي إلى نتيجة. هي طبعا مواقف ثابتة ومحمودة وجيدة، بس أنه يعني صارت أسطوانة مشروخة تكرر تقريبا بشكل يومي لدرجة أنه حفظناها منذ خطاب القسم إلى الآن. الغريب أنه عادة مع المواقف الرئاسية المتكررة مع الأحداث والتفاعل مع غياب أي موقف رسمي، يعني موقف رسمي صادر سواء من المكتب الإعلامي أو من فخامته يتحدث عن شاحنات المتفجرات المتنقلة. يعني بالأمس كانت قيادات الجيش كمان عم تعلن مرة جديدة أنه خلال الشهر الماضي تقريبا ضبطت نحو طن من المتفجرات بعدة شحنات، وهي طن تم اكتشافه هيدا الأسبوع طنين من المتفجرات. لم نشهد أي بيان بأكد مثلا على أن والله التحقيقات بدأ توصل لنتيجة على إدانة الجهة التي تأتي بهذه المتفجرات. معقول ما معه خبر؟ معقول ما حدا خبره من كل هالمستشارين المحيطين؟ يعني هلا نعم شفنا اجتماع بينه وبين قائد الجيش، بس بالنهاية الناس بحاجة لطمأنة من قبل الناس اللي مفترض توثق فيهم. يعني مع المشكل انه صرنا عم نتلخبط بين ميشيل وجوزيف. فخامة الرئيس الذي نجل ونحترم، يعني والله كان بده هيك موقف. بتسريب اليوم مثلا طلع بنداء الوطن قال لك شدد على الأجهزة انه وصلوا بالتحقيق للنائنا. القصة ما بتنقضى بتسريبات، الموضوع خطير، والناس عاشوا مرحلة الاغتيالات وأبرياء كتير فقدوا حياتهم نتيجة الاستهداف بالسيارات المفخخة واللي عشناها فترة طويلة. وشايف انت انه الموضوع صار هو موضوع اساسي بالاخبار وبمواقع التواصل، فبيستهلك موقف يعني يكون واضح وشفاف، وبيستهل انه ايضا يكون الامن عم يتعاطى مع الموضوع بشفافية من خلال مؤتمرات صحفية مش من خلال تسريبات يومية صار ثلاث ارباع عبارة عن تكرار او البعض الاخر عبارة عن مبالغة. يعني على أقل المواقف منطلع يعني أقله كان في اجتماع معك، تجتمع الحكومة مثلا بشكل عاجل، ماشي عبكرة في اجتماع انه ضروري ننطر ليوم الخميس. شو عندنا الوزراء من يوم التناكي مفترض يكون في اجتماع عاجل للحكومة منه إدانة لهالشاحنات واللي أتى بها، عم نحكي عن الميليشيا، ومنه يطلع موقف تضامني مع المملكة ضد الاعتداءات عليها بدل ما تكون على المواقف عم تكون فردية. وبنفس الوقت يجتمع المجلس الأعلى للدفاع أو حتى الحكومة تاخد قرارات بمنع ميليشيا الحوثي من التحرك بالداخل، لأنه التضامن لا يكون فقط بالكلام، بيكون كمان بالقرارات. ما فينا نكون ساحة إعلامية للتصويب على هذه الدول ونطلع ونعمل تضامننا معها. هيدي مواقف ما مفترض كانت تتخذ بشكل سريع، ومفترض يكونوا المستشارين بعلم السياسة أيقفوا عليها. طبعا
هذه اللامبالاة دليل على أنه الموضوع رايح إلى التطنيش. يعني هلأ إسا بعد بتسمع فيه يوم يومين وخلص بكرة بتطلع لها حادثة جديدة، موضوع جديد ينحكى فيه بالإعلام، وبتغيب بس تشجيح يعني بتطلع بهود اللي ألقوا القبض عليهم هالشبين يعني أمهس وكركي، ويومين زمان إسا أسبوع زمان بيرجعوا بيطلعوا. لم نوصل للا زلفقار ولا لساجد ولا لعابد ولا لحامد. وهذا دليل مرة جديدة على أنه الناس اللي عم تجدد ثقتها بالدولة، الدولة عم تقول له لا معلش اسمحوا لنا فيها، نحن ما بدنا نكون دولة، نحن مبسوطين أنه نكون تحت حكم ميليشيا. معلش القصة لا فيها مبالغة ولا فيها أوفرة ولا فيها أي نوع من أنواع أنه يبقى التصويب بشكل مباشر، هاي مواقف بده يتعبر عن الدولة. الدولة مين بيمثلها؟ نحن عنا ثلاث رؤساء، مش مثل كل العالم في رئيس واحد. ماشي الرؤساء ثلاثة، إذا عندك الاستيز ماشي بجناب الميليشيا، ما بقي غير بالميدان رئيس الحكومة اللي بيطلع بتصريحات يومية، بينما غياب تام لأي بيان رسمي من رئيس الجمهورية يتعلق بهذه الشحنات التي أثارت القلق لدى الكثير من اللبنانيين نتيجة التجارب السابقة مع هذه العصابة بالاغتيالات والتفجيرات.

ما أصعب أنه كثير من أبناء هذا الوطن للأغلبية منه عم تطالب الدولة أنه تكون دولة والدولة عم ترفض وتقول له لا والله معلش نحن بعدنا جبنات بعدنا منخاف من الدويلة ومش قادرين ناخد القرارات الجريئة يلي بتمنع عودة التفجيرات واللي بتحافظ على حياة الناس يلي قال بيوثقوا بها الدولة. يبدو أنه الثقة مش بمكانها بعدة مرات. يلا زيب فنجان على الهول، زيبي فنجان على الناس كفي لحتى نروح على الفقرات الجاية الأكثر إيلة.

مع تأثر أبناء الوطن العربي بهالمعارك الدائرة واحتدام المعارك يوما بعد يوم، تنتقل مفترض هذه المعارك لتكون ساحة لجوجلة أفكار أو معركة أفكار تنتشر ويتم التعبير عنها سواء في الإعلام أو من خلال مواقع التواصل والمنصات هذه الأيام. عادة بالبرنامج لما بنختار مثلا هيك تغريدة وبنجي بنبلش فيها وبعدين بقى بنتحدث عن مناقشتها، طبعا نحن بنكون عم نناقش الفكرة الموجودة بالتغريدة أو بالمقال وليس صاحب المقال أو قائلين. القصة مش مناقشة الشخص، مناقشة الأفكار، خاصة وأنه نفتقر بهالأيام لمناقشة فكرة مقابل فكرة بحكم جهاد البزاء المنتشر وكمية الشتائم التي يتم التخاطب بها بين الناس في مختلف الأوطان العربية، فأصبحنا نفتقد لأي نقاش عقلاني يكون مواجهة أفكار ضد أفكار وليس مواجهة إفلاس فكرة ضد مسبي. سأقرأ على حضراتكم هذه التغريدة من صحفي مصري له كثير من المتابعين، وهي التغريدة بحد ذاتها جايبة آلاف التعليقات، آلاف بكل معنى الكلمة. يعني امبارح أخذت معي شي ساعة بس أنا عم اطلع على التعليقات اللي ورد عليا. الصحفي هو اسمه أحمد عبدين. هلا بعيدا عن بعض المبالغة الموجودة فيها، خليني أقرأ لكم إياها بالأول. قال لك دبلوماسي إيراني كبير سابق سألني عن رأيي بأسباب تأييد غالبية الشعب المصري لإيران بالحرب، وأنه السؤال ده محور مناقشات كتير بإيران على مستويات كبيرة. فقلت له والله أنا مش متخصص بالاجتماع، بس بمنطقتنا كفلاحين فالموضوع بسيط ومش معقد. الموضوع بيتلخص بثلاث نقط: إنكم بتحاربوا العدو الأول والأبدي للشعب المصري، وإنكم معتد عليكم، وإنكم الطرف الأضعف يلي أخذ موقف شجاع جدا ودافع عن حقه وبلده ولم يستسلم، والموضوع ملوش علاقة بعلاقات تاريخية وتلاقي الحضارات العتيقة وباقي التفسيرات المتداولة عندكم. والحقيقة إن دي نفس الأسباب اللي مخلية غالبية الناس متعاطفة مع الحوثيين باليمن ضد السعودية. وأي للعالم شو رأيكم؟ والعالم أعطت رأيها بالآلاف. طبعا لمتى لما عم تحكي عن الشعب المصري لما بده يفوت بترند أو بموضوع اسم الله على أعداده الكبيرة، فطبيعي أنه يكون العدد بالملايين كمان مش بس بالآلاف. مثل ما قلت بعيدا عن المبالغة أنه دبلوماسي إيراني سأله هو أجيبه وأعطى رأيه من الشخص الصحفي عمره كبير يعني مش صغير، وقال لك أنه باطلاعه وبمداولاته وبالإطلالات والمقابلات اللي عم يعملها اكتشف أنه عنده هذه ثلاث نقاط يلي بتخلي أنه معظم الشعب برأيه طبعا يوقف، الشعب المصري يوقف مع إيران بالحرب اللي عم تخوضها سواء ضد أمريكا وإسرائيل أو من خلال أفرعها. فبعيدا عن الشخص تعوا حتى نلاقي شايد الفكرة، خاصة انه هذه الفكرة منتشرة بكثافة. يعني اي نعم تطلع مواقف رسمية من الدول بتأيد الموقف السعودي وتقف ضد الاعتداءات الميليشيوية او بتأيد المواقف الدولية يعني دولة مقابل دولة، انما يبقى هناك فارق كبير بين مواقف الدولة ومواقف الشعوب. دعكم من الشخص وتعوا حتى نناقش هيدي الأفكار بحكم أن أفكار منتشرة، ولحتى ما يسرقنا الوقت بكثير من التعبيرات خلينا نبدأ بهالنقاط الثلاثة يلي تحدث عنها السيد عبدين. قال لك أنتوا بتحاربوا العدو الأول والأبدي للشعب المصري، يلي هو عم يحكي طبعا ما بعرف إذا أصله إسرائيل وأمريكا مع بعض، بس طبعا يعني القصد هو الإسرائيل. ما بعرف وين شايف انه ايران عم تحارب اسرائيل فمشان هيك هن واقفين معه. يعني انا ما بعرف وين شايف. هل انت بتصدق التصريحات؟ انت مفترض شخص مخضرم قولي مثلك او الناس اللي بيتبعوا نفس المبدا، انتوا ناس مطلعين يعني مش ناس والله مش مطلعين على الوضع، متابعين. اللي بيشتغلوا بعالم الاعلام والصحافه بيتابعوا بدقه التصريحات. هل انت شايف انه عجد امريكا او ايران عم تحارب اسرائيل ولا فقط ردت عندما تم الاعتداء عليها؟ وين شفت حاربتها؟ بعدين هل شايف عم تحارب أمريكا؟ ما رأيت أبدا، ما نظرت إلى كل الاتفاقات اللي صارت من إيه. أساسا هي مشكلة الحوثيين كلها على بعضها انطلقت من أيام أوباما وقت اللي أعطى الضوء الأخضر لإيران كرمال يعمل معها اتفاق نووي، وأعطاها الضوء الأخضر هي وأفرعها أنه تعمل البداية بالدول العربية.
وشفنا الكوارث اللي صارت من بعد 2014 من اليمن وصولا إلى العراق إلى لبنان إلى سوريا، وقتها كرمال الاتفاق النووي أسوأ رئيس بتاريخ الولايات المتحدة، عم نحكي عن أوباما، تسبب بهذه الولايات للدول العربية فقط لكي يوقع الاتفاق النووي. ما شفت التحالف اللي أدى للدخول إلى أفغانستان، ولا شفت التحالف اللي أدى إلى السيطرة على العراق، كل هودي ما شفته نهائيا. هاي مشكلة موجودة للأسف لدى أغلبية الشعب المصري. طب أنت عم تحكي عن تراكمات، أنت مش عم تخاطب شخص، أنت عم تخاطب فكر منتشر من زمان. أنت عم تتخيل ناس بعد لغاية الآن بتدرس بمناهج ومتعلمة على مبادئ القديمة يلي أتت من أبان ناس تربية الحكم العسكري. أنت بتعرف شو يعني تربية الحكم العسكري؟ مدرسة جمال عبد الناصر يلي كان يطلع ويجادل ويتهم هذه الدول دول الخليجية بأنها دول الرجعية، يعني ومسم الله عليه كان عنده نظام تقدمي هائل جدا، يعني الحكم العسكري كان نظام تقدمي رهيب. وهيدي الرجعية هي ذاتها يلي اجت انقصته من بعد هزيمة 67 اللي غنجوها وقالوا عنها نكسة، اجت انقصته ورجعت دعمته ورجعت بعدين دعمت السادات بال 73 بحرب. وهذه الرجعية يلي تسامحت عن كل خطاياه وقالت له نحن ندعم هذه البلاد العزيزة. فناس طالع إما تربية هذا المنهج منهج العسكر وإما تربية منهج الإخوان، واثنيناتهم أضرب من بعضهم لبعض، طبيعي أنه تكون هيك المواقف تبعيتهم. أنا ما بتفاجأ نهائيا، ناس بعضهم عايشين بهذا الجو مش مختبرين جرائم إيران، يعني هني مش مختبرين. مثلا بتلاقي هيدا عابدين تغريداته كلها ضد الإخوان وكذا وما بعرف إيه، أنه هن إرهابية وما بعرف شو. لا، لأنه تأذوا منهم وتأذوا من إسرائيل لأنه قتلتهم. طبعا ما نحن كمان تأذينا من إيران، يعني نحن حرام علينا نكون مثلا عنا عدوين، لازم يكون عنا عدو واحد؟ ما بيصير، ما بتنبلع معنا يكون عنا اي حدا عم يعتدي علينا هو عدو. مش شايف اي مشروع اخر قسم هالدول العربية ومزقة وتسبب بكوارث فيها اكتر بكتير مشروع الاسرائيلي؟ لخي ما عندك اي غيرة على دينك، منك شايف في ازرع عم تكسف صارت المقدسات الاسلامية، ولا هيدي ما لها علاقة بمنهج الفلاحين التي تدعي الذي تدعي انك ماشي عليه. ما هيانا نحن معتد علينا، ليه ما في تعاطف معنا؟ مش معتد علينا، مش بس إسرائيل عم تعتدي علينا، إيران عم تعتدي علينا، ولا تعاطف بيكون كمان بميلي وميلي؟ عملك في استنسابية مش طبيعية بهذا التفكير. برجع بقول أنا ماني عم ناقش شخص، أنا عم ناقش فكر منتشر بكثافة ويحدد أن لنا عدوا واحدا فقط لا غير، أما الباقي فهو مجرد أخطاء بسيطة بتقطع. مش شايفين خطر هذا المشروع يلي إلنا سنين عم نحذر منه؟ يعني تحديدا لك حتى إذا بدك تحكي على المصلحة، تعال خدها على مصلحة. خيي أنتوا مش من شهرين صارت حادثة دمياط، مين اللي ضرب السفينة بدمياط؟ مش ميليشيا الحوثي؟ بقى أنتوا هلأ لمنتوا الموضوع وممنوع بقى تحكوا فيه بالإعلام. ليش ما حدا بيطلع بيقول انه هاي ايران اعتدت عليكم وانتم ما تجردوا تردوا عليها؟ مين اللي عم يخسر قناة السويس كل سنة 10 مليار دولار ومصر بحاجة لدولار على الديون اللي عندها وعلى المشاكل الاقتصادية؟ حتى كمصلحة شخصية شيلك عن العقيدة والدين والاخلاق والعرب وما بعرف ايه والاسلام، روح على المصلحة، مصلحة بلادكم مع مين بدك تكون؟ خيه انت بس يا ريت حدا يخبرنا كم في ناس بتشتغل مثلا مصريين بايران؟ يمكن ما في غير عدد السفاره المصريه موجوده بايران، في غيرهم شيء؟ في عندكم هونيك بينما في الاف مؤلفه موجوده بالمملكه، منهم هالصبيه اللي تم استهدافها مضيفه الطيران واللي كان في لها وداع رهيب بالامس مهيب. قديه في مصاروا بيشتغلوا بالولايات المتحدة اللي قاعد عم تعديها أنت؟ بينما شوف في عنكم الناس بيشتغلوا عند الحوثي، أو شو عنكم الناس بيشتغلوا باليمن، أو شو عنكم الناس بيشتغلوا عند إيران؟ خي مصلحة الواحد مصلحة بلاد وين؟ شيلك عن العقيدة والدين والأخلاق والما بعرف إيه، كل هاي اللي أنتوا عم تتهربوا منها. واحد حتى مصلحة بلاده مش عم يدور عليها. بعدين أنتوا حضركم كشعب يعني مثلاً أنتوا بترضوا أن يكون عندكم ميليشيات خارج الدولة، ميليشيات مسلحة مدعومة من دول أخرى بتنفذ أجندتها، وكل ما هالدولة هيدي بتنحشر بتتفشل لحتى يعملوا حرب، وحرب تتسبب بكوارث وتتسبب بخسائر مالية واقتصادية وإنسانية وحياتية، شو بترضوا؟
إذا بترضوا بهالشيب خط يا أوكي يلا قولوا يا رب. إذا هالقد شايفين أنه عنا عدو واحد وكذا واللي أنتوا عاملين معه اتفاق أول من عمل اتفاق تطبيع وسفارات واتفاق غاز وتبادل تجاري والسياح رايحين جايين ما شاء الله بشرب الشيخ وبالغردقة وطابة بينزلوا هالفيديوهات قدام مبسوطين وحاسين بالأمان عنكم، عداوة غريبة عجيبة. هيدي تراكمات يا أعزاء، هاي تراكمات. أنت عم تحكي عن ناس خريجين بتقلي إنه والله عبد الناصر خلص من 50 سنة مات، وكمان أسس الإخوان مات من 50-60 سنة عدبه، بس هذه الأفكار تبقى منتشرة، منتشرة بالمناهج، منتشرة بالإعلام، مسيطرة تبع الوحدة العربية والقومية العربية والمشروع الحضاري والدول المتخلفة والما بعرف أم الدول، هيدي كلها بتأدي إلى إنتاجها، إلى هذا الإنتاج يلي مش شايف أي عدوان آخر ولا شايف الكوارث يلي حلت مثلا بلبنان وسوريا واليمن والعراق والخلايا الموجودة بالدول العربية. كل هذه المخاطر مش شايفها ولا شايف أنه إيران لم تتحرك إلا لما تم الاعتداء عليها، ولا شايف أنه كل المفاوضات اللي عم تصير ملغية منها قصة فلسطين بين إيران وأمريكا، فقط عم يتفقوا كيفنا نتحاصص ونتقاسم الدول العربية. كل هذا لا يرى، قال لك نحن شايفين فقط عدو واحد وهيدا هو السبب. تناقض، ما هيك بعرف عم تناقض غريب عجيبة. بلا اخي زهلات انتم متحمسين، انتم ممنوع تتظاهروا ضد اسرائيل، اللي تظاهروا بعدهم موجودين بالحبس لغايه الان. سبق قلت لكم اذا هالقد عندكم الحماس اسم الله انتم 120-130 مليون فقط وقفوا على الحدود، يعني ما عليكم افتحوا الحدود، وقفوا وفنتروا عليهم فقط، اعملوا بيبي عليهم بيغرقوا ولا نحن طالما ما فرقنا معنا، طالما مش نحن خسرانين ما فرقنا معنا. نفس المبدأ داير بكل الناس اللي بتقعد بتجعدن من الخارج، طالما مش نحن الخسرانين، طالما نحن ولادنا وعائلتنا بأمان، طز يلا نحن مع المقاومة ونؤيد الأزرع المقاومة ودكاكين التي تدعي المقاومة، ما فرقنا معنا طالما مش ببلادنا. بس ببلادنا اوعى لا أحد يتجرأ، تعرف حكم العسكر ممنوع، كله بده يطبل للجزمة العسكرية. ما ترضى على نفسك يا أخي، ارضى على الآخرين. ما فيك تقعد أنت والله ببلدك تمنع شيء وتقول يلا مسموح ببلاد أخرى. كل الدول بتحلم أن يكون دولة واحدة تمتلك قرار الحرب والسلم، تمتلك قرار حصرية السلاح بيدها كما أنتم تمتلك أنه تقدر تجيب كهرباء مثل ما أنتم جبتوا كهرباء من إسرائيل. فعادي جدا، يعني عادي أنه نكون متساويين مع بعضنا البعض. هذا مبدأ قيام الدولة بكل بلاد العالم، بينما لا نحن عنا طالما الخسائر مش من عنا وطالما نحن بأمان يلا طز تغرق كل الدول وتتدمر، المهم نرفع رايات وشعارات المقاومة ومحاربة عدو واحد مش شايفين غيره. يدور واحد على مصلحته، يشوف هيدا الشعب وين عم يشتغل، منين عم يرتزق، مين اللي بيجي بيدعمه كل مرة كل ما يوقع ينكسر، مين اللي دعمه عشرات المرات، بدل ما تقول انه والله لا نحن بدنا نوقف مع ميليشيا ضد دولة اللي فيها مقدسات المسلمين. لا عن المصلحة مندور، ولا عن المصلحة الشخصية، ولا على مصلحة البلد، حياة قلبنا رفع شعارات الجعدنة والسير وراءها. ومش بس الكرسي هون، الكرسي انه منورتها جيل من بعد جيل.

لنختم ونرجع نأكد مع الاحتراب للشخص، برجع بقول أنا عم ناقش أفكار مش شخص، لأنه هيدي الأفكار منتشرة القصة وما فيها أي حدا بيعتدي علي هو عدوي. العدو ليس فقط العدو الإسرائيلي، حاليا العدو الأول هو المشروع الإيراني وأخطاره يلي موجودة بكل بلادنا. وإذا أنتوا مش شايفين بعد عنكم بالقاهرة، نحن شايفين. وتذكر سفينة دمياط، وتذكر العطال بقناة السويس والأضرار والعشرة مليار دولار.

جميع الدول بالعالم لما قررت أنه تاخد منهج تقدمي فعلي أولت العلم اهتمام كتير كبير، وأولت وزارات التربية والمدارس الرسمية منها والخاصة الاهتمام الأبرز لأنها تنتج الأجيال. حتى ببعض الدول العربية التي ارتقت خلال السنوات الماضية كانت من خلال العلم السلاح الفتاك دائما لقيام الدول، بينما الدول المتخلفة زي أحوالنا دائما التربية عندها بحاجة لإعادة صياغة، ومشاكلها ما بتخلص، والمصلحة والبزنس والمافيا هي التي تتحكم بها. لذلك نجد التعليم الرسمي في كثير من الدول التي تسمى بالعالم الثالث هو ضحية للمافيات المنتشرة من المدارس الخاصة. المصيبة الأكبر بتصير لما الدولة بتصير تدعم المسار الخاص وتترك المدارس اللي هي ولادها والجامعات كمان. هذا الأمر ينعكس مزيد من المشاكل ومزيد من الأزمات، وهذا اللي عم تشوفوه بوزارة التربية. آخر هالأزمات هي الإصرار على التمديد لرئيس الجامعة اللبنانية رئيس مجلس الإدارة اللي هو بسام بدران، الدكتور بسام بدران، مش ما يزعل. نتيجة هالتمديد كانت هناك استقالة يعني فريدة من نوعها، هيدي قليلة لحتى تشوف ناس عم تستقيل لأنه مش قادرة تقوم بواجبها. مستشار وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية الدكتورة ريما كرامي اللي هو السيد عدنان الأمين أعلن عن استقالته من مهمته كمستشار لشؤون التعليم العالي على خلفية التطورات اللي صارت بالبلد وآخرة التمديد لرئيس الجامعة. وأوضح الأمين بمنشور على صفحته على الفيسبوك بأنه حكومة سلام الأولى وحكومة سلام الثانية، كان عنوانه أنه تقدم باستقالته صباح الجمعة الماضي على أن تصبح نافذة مساء الجمعة الجاية بعد بكرة 16 تشرين، وأشار إلى أنه كان متحمس لتشكيل حكومة نواف سلام وللتعاون مع الوزيرة كرامي بمشروع إصلاح التعليم العالي، لافتا إلى أن الحكومة كانت تمتلك فرصة ذهبية نتيجة الدعم المؤمن لها بالداخل والخارج لأقرار مجموعة من القوانين والمراسيم خلال الفترة الماضية لغاية أيار قبل أن تغير الحرب يلي اندلعت بأدار أولوياتها بصورة جذرية، والحكومة تحولت من العمل على مشاريع إصلاحية مستقبلية إلى إدارة الأزمات الطارئة، تغيرت مهمتها يعني بما فيها النزوح والاستشفاء وتأمين الموارد بظل الضغوط المتزايدة على خزينة الدولة. وانتقد قرار مجلس النواب التمديد لنفسه معتبرا أنه أعاد تعزيز نفوذ القوى السياسية، كما انتقد موقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معتبرا أنه امتثلوا لمشيئة رئيس مجلس النواب بالتمديد لرئيس الجامعة، ووصف الوضع الحكومي بالقول أنه حكومة سلام الثانية سقطت سريريا. وأكد الأمين أنه مشاريع إصلاح التعليم العالي دخلت مرحلة من التعثر بمقدمتها ملف تفرغ الأساتذة بالجامعة اللبنانية إلى جانب مشاريع تعيين المعلمين والعمداء وتنظيم معاهد الدكتوراه والرتب الجامعية وضمان الجودة بالتعليم العالي، وختم بالإشارة إلى أنه تردد قبل اتخاذ قرار الاستقالة لكنه وصل إلى قناعة بعدم إمكانية مواصلة مهمته مشيدا بالتزام الوزيرة وشجاعتها. أنا لخص لكم المنشور الطويل يعني، وهي استقالة يعني جيدة على فكرة. أنا بحترم الناس كتير يلي بتشوف حالة أنه المركز اللي إجت عليه ما عادت قادرة تشتغل فيه شيء، فلحتى ما تكون هي كبش محرقة أو تكون شاهد زور على كل هالتطورات اللي عم تصير بالملف التربوي مثلا، فقرر زلمي قال لك أنه أنا قبل ما تغرق هالسفينة خليني أنجو بنفسي أو أنجو بسمعتي، ما أكون مشارك بهالمسخرة اللي عم تصير سواء بموضوع التمديد لرئيس فاشل للجامعة اللبنانية أو من ناحية ملف العمداء وملف التفرغ يلي أصبح عبارة عن محاصصة سياسية بدل ما يكون الكفاءة هي المعيار. الزلمة متصالح مع نفسه، قال لك ما عاد شي بقدر أعمله كمستشار للتعليم العالي طالما مش عم ياخدوا باستشارتنا، أنا شو بقعد بعمل؟ بقعد بس يا بابا بدي أقبض معاشي ويا فرحتي أنا مستشار لو الوزيرة.
بوحدة من تعليقاته على المنشور لما عم يرد على العالم قال لك أنه وصلت المواصيل بالحكومة أنه خلال الجلسة الأخيرة لتمديد أو لإعادة تعيين رئيس الجامعة أنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وصلوا لمرحلة أنه منعوا وزيرة التربية من أنه تعبر على رأيها. على فكرة هي الوحيدة اللي رفضت تصوت وأعلنت معارضتها للتمديد بشكل واضح جدا. حتى رفضت التوقيع على القرار، مجرد التوقيع رفضته. هي شايفة انه لا مش بالمكان المناسب، والتجربة السابقة كانت فاشلة، الا انه التناغم السياسي مثل ما بده الاستيز بدنا نمشي خلاص، بده بدران يلا منطيح بالكل كرمال بدران. انه معقول توصل المواصيل انه الوزيره ممنوع تفتح تمها؟ بده يسكتوها حتى بمجلس الوزراء؟ نحن ما عم نقول له معده اخطاء، عنده اخطاء خير الله، بس انه بهذا الموضوع كانت محقه. لا دليل شو دليل مستوى الجامعه؟ شو مستواها؟ كيف تراجع 600 درجه بتراجعها الجامعه اللي صار صيت التزوير وصار صيت الحزبيه والشلاليه والفئويه وشوفوا ملف التفرغ بحد ذاته فضيحه. طريقة التقسيم والله لك 40% للشيعة 20% للسنة 20% بعرف مين، يلا انتو الحزب الفلاني مين بكون، وانت اذا ما طلع لك مجال بنتو لرئيس الجامعة اخترعوا لها مسابقة لحتى تنجح فيها ويعينوها. يعني شوف كمية الاستفادة من المركز. وحتى لما طلعت بالمسابقة اللي عملوا لها بالمركز الثالث أخذوا 3 سوا كرمال ياخدوها، هن كان بدهم واحد أخذوا 3 سوا.

فوالله تحية للمستشار عدنان الأمين، اسم على مسمى والله، كان أمين على منصبه وأمين على الأمين اللي التزم فيها. لما شاف حاله أنه مش قد بهالمكان أو مش قادر يأثر بهالمكان اختار أنه الاستقالة، وطلع وصارح العالم قال لهم أنا ما عاد بدي كفي بهالمركز لأنه شايف أنه السفينة عم تغرق. لك يا عزيزي أن تتخيل أنه ملف التفرغ بعد ما كان عبارة عن 600 استاذ صار 1700. تخيل هال 1700 من ويدك جلهم معاشات واعتمادات وشو بدون يعلموا، بتخترع لهم كل واحد بيخترع له فرع لحتى نزيد فقط كرمال المحاصصة السياسية. واخر شي بتسأل ليه مستوى الجامعة هالقد تدهور وليه نرجع لورا وليه عم نرجع 600 مركز بي؟ لأنه الإدارة فشلت ولأنه مصرين على الاستمرار بالفشل بدل ما يكون عهد إصلاحي وقرارات إصلاحية. بدنا نمشي مثل ما بده الأستاذ، ما فينا نزعل.

فمن حيي للمستشار الأمين على هذا القرار وعلى هذه المصارحة يلي الناس تفتقدها. وياريت الكل هيك لما بشوف حاله أنه مش قد المركز ينسحب ويقول معاش بدي كفي أحسن ما أكون شاهد زور على الفضايح.

مع تنافر خبريات السيفور والكرات والأطنان من المتفجرات التي تتنافس الأجهزة بالإعلان عن إلقاء القبض عليها، وما عدنا عرفنا شو صار مع الحمار أو الحمير اللي كانوا لقلين المتفجرات وتركون أصحابهم وهربوا، أكيد بيكونوا اعترفوا على حدا، يعني مش هناك عم بيصير كمشي ورا كمشي، كبسي ورا كبسي. فمع العودة إلى لغة أو التخوف من عودة الاغتيالات والمخاوف التي تنتشر لدى أغلبية الشعب اللبناني جراء وجود عصابة تنتهج هذا الطريق لإعادة السيطرة على البلاد، كثرت المقالات التي تتحدث عن هذه المخاوف سواء من الناحية السياسية أو من الناحية المعلومات الأمنية. من ضمن هذه المقالات اخترنا اليوم مقال زميلنا أيمن جزيني بأساس ميديا، واللي هو بيتناول الموضوع من الجانبين. المقال بعنوان الاغتيال سلاح الجبناء. يبدأ أيمن جزيني مقاله: ليست مصادفة عابرة أن تضبط سيارة محملة بأكثر من نصف طن من المتفجرات على حاجز قوى الأمن في ظهر البيدر، وهي في طريقها من البقاع إلى ضاحية بيروت الجنوبية. فالشحنة كانت محملة بمادة TNT والسيفور مع كيلوغرامات من المسامير والكرات المعدنية، وقيل أن ابن مسؤول في الحزب هو واحد من اثنين كان ينقلان الشحنة، ليس تفصيلا أمنيا يكمن طيه أو يمكن طيه ببيان مقتضب أو التعامل معه بوصفه حادفا انتهى بمجرد مصادرة المتفجرات وتوقيف ناقليها. إنها واقعة تستدعي سؤالا سياسيا يتجاوز السيارة وأفرادها. من الذي يحتاج إلى هذه الكمية ولماذا؟ ولأي غاية يجري نقلها في بلد لم يتعافى بعد من تاريخ طويل من الاغتيالات؟ اجتماع هذه الكمية من المواد الشديدة الانفجار مع وسائل تهدف إلى زيادة الإصابات يجعل احتمال الاستخدام الإجرامي أمرا بالغ الخطورة، ويستوجب كشف الحقيقة كاملة. ولا تكفي معرفة من قاد السيارة، بل ينبغي معرفة من أمن الشحنة ومن أصدر الأوامر ومن كان ينتظر تسلمها. لبنان الذي عرف الاغتيال السياسي يعرف جيدا أن الجريمة لا تبدأ لحظة التفجير بل قبل ذلك بكثير، حين تبنى الشبكة وترسم الأهداف، ويقدر أن كلفة الدم أقل من كلفة التراجع السياسي. لذلك فإن ضبط الشحنة ليس نهاية الخطر بل بداية امتحان الدولة في قدرتها على الوصول إلى الحقيقة ومنع تكرار الجرائم. يتابع أيمن جزيني: في الأول من تشرين الأول 2004 دوى انفجار استهدف الوزير مروان حميدي، فكان الاعتداء إشارة مبكرة إلى أن لبنان يدخل مرحلة جديدة من تصفية الحسابات السياسية. ثم جاء اغتيال الرئيس رفيق الحريري ليتحول الانفجار الهائل الذي هز بيروت إلى منعطف في تاريخ البلاد، لا بسبب حجم الخسائر البشرية وحده بل لأن الجريمة أصابت قلب الحياة السياسية وفتحت الباب أمام سلسلة من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال، ووضعت لبنان على خط الزلازل. استشهد سمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني، واستهدف آخرون بينهم شخصيات سياسية وأمنية وإعلامية. وفي السنوات التالية امتد مسلسل القتل إلى نواب ومسؤولين وضباط، وصولا إلى اغتيال النقيب وسام عيد واللواء وسام الحسن عام 2012، وهو الذي كان يعمل على مسارات تحقيق مرتبطة بجرائم سابقة. لم تكن تلك الوقائع مجرد حوادث منفصلة، فقد صنعت من الخوف عنصرا دائما في الحياة العامة، وأرسلت إلى السياسي والصحفي والضابط رسالة واحدة: قد تصبح حياتك ثمنا لموقفك أو لمعلومة تملكها أو لدور تؤديه. صحيح أن لكل جريمة ظروفها ومساراتها القضائية، ولا يصح وضعها جميعا في سلة واحدة،
لكن الجامع بينها هو الأثر الذي خلفته في النظام السياسي اللبناني: إضعاف الثقة، ترويع المجال العام، تحويل الاختلاف من تنافس مشروع إلى مخاطرة شخصية. هكذا فإن أخطر ما في الشحنة المضبوطة ليس فقط قدرتها التدبيرية، بل ما تستحضره من مرحلة اعتقد اللبنانيون أنهم قطعوا شوطا في تجاوزها، فإذا بها تعود لتطرق أبوابهم من جديد. الاغتيال سلاح الجبناء، لأنه لا يواجه الحجة بالحجة ولا البرنامج ببرنامج مضاد، ولا يستمد شرعيته من صندوق الاقتراع أو من المؤسسات الدستورية. إنه الطريق الذي يسلكه من يريد تغيير موازين القوى من دون أن يخضع لاختبار المجتمع، ومن يسعى إلى إسكات الخصم بعد أن عجز عن هزيمته سياسياً. وفي بلد مثل لبنان، حيث تتشابك الطوائف والأحزاب والمصالح المحلية مع الصراعات الإقليمية، لا تنتهي آثار الاغتيال عند الضحية، بل تمتد إلى بيئته ومؤيديه وخصومه، وقد تتحول إلى وقود لدورات جديدة من العنف والانتقام. لا يحتاج لبنان إلى اغتيال جديد كي يتأكد أن السلم الأهلي هش، وأن الثقة بين مكوناته أضعف من أن تتحمل صدمات إضافية. فالبلاد تعيش أصلاً أزمة دولة ومؤسسات، وانهياراً اقتصادياً واجتماعياً ترك المواطنين مكشوفين أمام الخوف، فيما لا يزال سؤال احتكار الدولة للسلاح والقرار الأمني موضع نزاع سياسي حاد. وفي مثل هذا المناخ تصبح المتفجرات أكثر من مادة قاتلة، إنها تهديد مباشر لفكرة أن اللبنانيون يستطيعون إدارة خلافاتهم دون أن يتحول كل خلاف إلى احتقان دموي. الدولة التي تسمح بأن يتحول التهديد بالقتل إلى وسيلة ضغط تفقد تدريجيا معناها، وليس من المقبول أن يصبح اللبنانيون أسرى انتظار التفجير التالي، أو أن يتعاملوا مع كل سيارة عابرة بوصفها احتمالا للموت. واجب الدولة أن تحميهم من هذا المصير، وواجب القوى السياسية أن لا تستخدم أمنهم ورقة في صراعها على السلطة والنفوذ. فالاستقرار لا يبنى بتجميد السياسة، بل بإخضاعها لقواعد تمنع القوي من فرض إرادته على الضعيف، وتمنع أي جهة من امتلاك حق الحياة والموت خارج القانون. قد تكون شحنة المتفجرات المضبوطة فرصة لقطع الطريق على عودة الاغتيالات، إذا امتلكت الدولة الإرادة السياسية والقضائية لتحويلها إلى ملف مكتمل. وقد تكون إذا ضاعت الحقيقة في دهاليز التسويات إنذارا بأن شبكات العنف ما زالت قادرة على الحركة، وأن من يراهنون على الإفلات من العقاب لم يتخلوا عن أدواتهم. وبين الاحتمالين يقف لبنان أمام مسؤولية لا تحتمل التأجيل: حماية الحياة السياسية من العودة إلى زمن العبوات والسيارات المفخخة. بيختم أيمن جزيني هالمقال الجميل: ليس في الاغتيال بطولة ولا في استهداف الخصوم دليل قوة. القوة الحقيقية أن يستطيع صاحب المشروع الدفاع عنه أمام الناس، وأن يقبل الاحتكام إلى المؤسسات. الاغتيال سلاح الجبناء، أما الدولة فمسؤوليتها أن تجعل هذا السلاح عاجزا عن تقرير مستقبل لبنان. والدولة تدفع أثمانا باهظة من دم سياسيها وصحفيها وضباطها ومواطنيها، لا تستطيع أن تسمح بتكرار المأساة، ولا أن تقبل بأن يصبح القاتل وسيلة لتصحيح موازين القوى.

نعم صديقنا أيمن جزيني، الاغتيال سلاح الجبناء المفلسين الذين يفشلون في أن يغيروا بالسياسة، سواء من خلال صناديق الاقتراع أو من إقناع الناس بمشروعهم، وحين يجدون أنهم فشلوا يعودون إلى المهنة التي يعلمونها ويتقنونها تماما، مهنة القتل، والتي قد عملوا بها كثيرا في لبنان وحصدوا كثيرا من الأرواح والعقول التي لو كانت موجودة لغيرت الواقع.

قبل ما نروح لحتى نقرأ لحضراتكم بعض المواقف والتغريدات والبوستات ضمن الفقرة الأخيرة المخصصة لترندات السوشيال ميديا، لابد من أنه نعبر عن تضامننا بالطبع مع زميلنا رامي العين من بعد الاعتداء للمرة الثانية اللي صار عليه بحارة صيدا، الاعتداء من قبل زعران العصابة الصفراء. وعلى فكرة إذا بنربطها بنفس المقال اللي كان عم يحكي عنه أيمن جزيني، هو إفارة الخوف لدى الناس لما بتلاقي أنه الدولة مش عم تحميهم، فنفس الشيء الكارثة المفارقة أنه هذا الاعتداء التاني اللي عم بيصير على نفس مبدأ الإفلاس. لما بيكون واحد مفلس لا يستطيع أن يرد على الحجة بالحجة ولا على الفكرة بالفكرة، فبيرد عليك يا أما بيسبك يا أما بيضربك يا أما بيفجرك. مش بس هيدي المشكلة، المشكلة لما بتكون الدولة اللي انت عم تطالب فيها واللي انت عم تدعمها قاصرة عن حمايتك، تتفرع بالأسباب. هل تم إلقاء القبض على اللي اعتدوا على رامي نعيم بالمرة الأولى؟ على فكرة أنا ما بحبه لرامي نعيم أبدا، ولا بقدر اسمعه لما بيكون عنده أي مقابلة ولا بقرأ له مقالاته، بس هل هذا بيعني أنه نروح نضربه مثلا للزلمة؟ ما لو الدولة كمشت اللي اعتدوا عليه المرة الأولى بشارع الحمراء واللي كانت وجوههم كلها مكشوفة، ما كانوا تجرؤوا على أنه يرجعوا يعتدوا عليه مرة تانية، بس لأنه الدولة جبانة خايفة بتخاف دايما من الفريق اللي معه سلاح وبتستقوي على الفريق يلي بيدعمها وبيطالب فيها. وهالمرة يبدو الاعتداء كان مجهز، يعني من رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى زين يلي طلع بيان كله كذب وتدليس ودجل، قال لك أبدا وهو اللي اعتدى، وكان مع أنه الفيديو بوضح تماما مين اللي اعتدى على التاني، بس بني زلمي ميليشيا وشو ناطر منه. في كارثة أكتر من أنتو أنه الجهة اللي بتكون أنت عم تدعمها وتطالب فيها وتقويها وتدافع عنها تكون قاصرة عن حمايتك، لا بل تستقوي عليك وقدام المجرم بتكون أرنب.

خذ مثلا عندك كل الاعلام والابواق والصحافه اللي بتدور بفلك الحشاشين مثلا، هل نحن بنتمنى لهم ضرر على الصعيد الشخصي او نحن بنشمت فيهم او كذا؟ بالعكس، نحن بنقول لك كل الخير لانه نحن مربيين، نحن عندنا اخلاق، هن بلا ضمير مبسوطين بالامس بلك ايه حضر الفيديو ايه كم قتله بعد بده ياكلوا قاعدين عم يضحكوا كا كا كا كا. هن زيتهم لما بتصفون اسرائيل وبتغتال صحفيهم واعلاميهم بيطالبونا بالتضامن معنا، مين بده يتضامن معكم؟ على القليل نحن لا نشمت ولا نتضامن، بينما انتم دائما شتامين شامتين، حقاره تربيه حشيشين. خلينا نروح بقى لبعض التغريدات اللي اخترناها مع تصاعد لغه العنف والحرب. خلينا نروح لعند مسيو بلال لقيس، صديقنا صار صديق البرنامج، كان عم بيخبرنا انه في حال اندلعت معركة جديدة قال لك اذا رجعت الحرب بين ايران وامريكا ممكن تكون فرصة لنا للانقضاض، بس ما قال للانقضاض على شو، يعني قال لك انه احتمال اذا صارت رجعت الحرب بين امريكا وايران فنحن جاهزين للانقضاض على العدو الغاشم ولا على الداخل يا بلال؟ أنا بأكيد أنه أنت مغلبط بالحروف، هي فرصة للانقراض مش للانقضاض أو للانقراض، لا لحتى ترجع تنقرطوا مرة جديدة. طبعا اللي بيسمع هيك كلام بيفكروا الربحانين المعارك السابقة مش خسرانين كلها وصارت القرى مدمرة ومحتلة. زميله للقيس الحشاش الآخر حسين أو حسن علاق كان عامل حلقة على محطة المحطة يلي هي بجوار الفرع المعلومات واللي هو مطلوب للدولة، إنما ما حدا بيسترجي إنه يقبض عليه. المهم عنوان الحلقة قال لك أكثر من 85% من أثار مكة دمر آل سعود قبل أن يحولوا المدينة إلى شبيهة لاس فيغاس، هل مكة في أيدي أمينة؟ ألم يحن الوقت ليطرح المسلمون إدارة مختلفة للحرمين الشريفين؟ اللي بيسمع هيدا الكلام بيقول يا الله قديش حسن علاق رجل مؤمن وملتزم بدينه وهو ملحد، يعني هو سكير ليل نار نايتات كبريت سكر عربدي. بس هيدا طموحهم اللي ما بيخبوه، بيقولوا من زمان وجاي بيطالبوا بإدارة متوازنة لمواسم الحج ومداورة بإدارة المقدسات الإسلامية، وطبعا فشرت عرقبتهم يعني. هذه المقدسات لا يديرها شياطين حشيشين. وعلى سيرة الكعبة خلينا نروح للتغريدة يلي كانت الأكثر انتشارا بالأمس من صبية جديدة فايتة معنا جديدة على الخط اسمها ليالي اليوسف، يبدو تبحث عن الشهرة والترند، فكانت عم تغرد تغريدة قيمة جدا بكلمات معدودة، قال الكعبة شو قيمتها لولا ولادة علي ابن طالب فيها. هي كاتب هيك علي بن طالب مش بن أبي طالب، مش حافظة اسم الإمام أساسا. هلا بعيدا على انه مش حافظه اسم الامام وبعيدا على انه اساسا الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه لم يرد بالكعبه اساسا، فبعيدا عن كل الدجل الموجود هيدي التغريده كانت الاكثر انتشارا وتعليقا حتى من بيئتها، قالوا لا خلص حاجه تغردي فضحتينا. هلا قيمه الكعبه عندنا نحن كمسلمين لانه ولد فيها الامام، اذا كان يعني ولد هو ما ولد فيها، بس يعني اذا حتى صدقنا هيدي المعلومه الخرافه تحشيشيه مش هي الكعبة اللي منحج ومنصلي والقبلة تبيت المسلمين مش هيدي قيمتها؟ قيمتها من أوامر رب العالمين ولا قيمتها فقط؟ بيعبدوا إنه بيعبدوا دين آخر، عندهم دين آخر، بس واضح إنه تبحث عن الشهرة لدرجة كنت عم ترد على كل اللي عم يردوا عليها ومتفرغة لقلوا إنه حابة تصير اسم مشهور. احفظوا اسمها ليالي اليوسف. لا ماشي ما انت كومة أحجار، الله وكيلك ما كان انت شيء بس كومة أحجار ولهجار.

بنروح لحسن او حسين، انا والله بخلبط فيه، الحسن اخو الحسين، حسين عز الدين، وهو احد مشايخ المحشي التابعين لمحور الحشاشين يلي كان ناطر قصف ارامكو بالامس. قال لك ارامكو الشركة المعبودة من دون الله اخر اوثان الحجاز، حين تموت تتحرر كعبة التوحيد. اف شو هالحقد لك يا شيخ محشي؟ ليش قهرتك ارامكو يعني انه هل قد مقهور منا؟ وهي شركه معبوده من دون الله، انتم اللي عبدين قضيه من دون الله، نحن نعبد الله لا نشرك به شيئا، انتم جماعه الاضرحه والقبور ويا صاحب الزمان. يا حرام على العقول، اذا هو رجال الدين اللي عندهم يعني شو تركت لليال لك؟ ما العتب على ليال. على كل اطمن يا شيخ المحشي، ارامكو باقيه وتتمدد، اللي انقصف بالامس هي الشركات اللي بتمول ميليشياتكم. اخر التغريدات اللي بناخذها من وحده كمان من صبايا المحور الشامتين بالقصف على المنشات المدنيه واغتيال المدنيين بالمملكه يلي قاعده العم تتهضمن. قال نحن إذا هربنا بنركض بالبنطلون، بس الركض بالعبية صعب، قلوبنا معكم. وحط عد الضحكات. الله، انتم معودين على الهريبة يعني، انتم هيك نازحين من ميلة لميلة كل فترة والتاني، فصرتم معودين على التشرين. هن الجماعة حريصين على مواطنيهم، مش مثلكن حقهم 14,000 دولار هيدا كبير، ومثل ما مبارح اشتروكن اشتروا سكوتكن هيدا لما بيعبروكن، بينما انتم بالحقيقة انتم مجرد خسائر تكتيكية. ما هيك قال كل الحج حيط؟ مجرد خلل تكتيكي يعني، دي راح 10,000 9,000 خسائر تكتيكية، ما في عندكن قيمة، ما تفو حقكن سلف يا جراديني. بكرة عملي دروس، أعطيهم محاضرات كيف الهريبة، بما أنتم معودين صرتوا على الهريبة، شعارات المواجهة، ولاقونا لاقونا وقت بيلاقيكم تهربوا مثل الصراصير.

هاي أبرز التغريدات اللي اخترناها لحتى ننقلكم إياها عن موجة الشماتة المستمرة من قبل الحاقدين الزنابيل، سواء العربي المتأيرن أو جماعة الحشاشين.

بيعجبوني المستمعين اللماحين. هلا انت بتختارنا التغريدات اللي فيها افكار مش هتناقشة بنص الحلقة، واللي بدنا نتمسخر عليها بنتركها للاخر. صح صح. لا متابعين اوفياء والله. شو هالجمال اللي عليك يا انه ناس شتامين شامتين حاقدين مثل هودي. معقولي مثلا شو عندهم افكار لحتى الناس؟ شو عندهم غير البلاهة والتفاهة والسفالة والحقارة؟ فمش هناك منتركوا للاخر لحتى نتمسخر عليهم. والله ما عجيب، يعني ما عجيب على سيرة ما تخافي من بكرة بيبي، ما عجيب يا بيبي تشوف انه الجنوبي اللي راح بيته واللي راحت ارضه واللي راحت عائلته تارك كل هالمشاكل هاي وقاعد عم يشمت هلا بالسعوديين وعم بيحمس الميليشيا الحشاشين الحوثيين اشقائه. شوفوا عشو مركزين كل الفترة. ونفس الشيء لا كثير من الغزاويين النازحين اللي تركين كل أزماتهم وكل خسائرهم وقاعدين عم يزقفوا لصواريخ الحوثي، فكرهم هيدي صواريخ دعم لغزة. عبدة القضية، عبيد مش عبدة. لما بتشوف هالنماذج شو فيك تقول غير الله يلطف بحالنا؟ ملا

ولك رب العالمين ميزنا عن باقي مخلوقاته وحطلنا راس هالقد وحطلنا في عقل لحتى نشغله، انما نحن في كتير ناس بيستخدموا فقط كطاسة بس للشعر. وبيزعلوا لو بنقول له البغل العربي المتعير. زبطنا لك يا سميناك زنبيل هلا بهالفترة يا زنبيل.

لا ما تفكر احتراما لألك لك احتراما للسادة المستمعين فقط كرمال ما نكرر عليهم هيك الفاظ. يا زنبيل يا زنبولة حسن زنبولة.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الأربعاء من تريبولي لايف بكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بيت نهار سعيد ورشيد جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبرية.

قالك الكعبة شو قيمتها؟ لا ما ولد فيها الإمام علي بن طالب. مش حافظ اسمه، مش حافظ اسمه للإمام أساسا. كمية حشيش كلامك حطه عوردي على الإيدين ماشي سلمت كومة أحجار ما لها أي قيمة. انتو شو قيمتكم بالحياة غير خسارة أكسجين بس؟

0: عزيزي الزنبول حاجة تكون تهتول ومعمول، شغل عالك ربنا عطاك عال.
1: بيبي وجاب عيونك باي
0: يا زنبيل.
1: شو هالجمال اللي
0: عايز. نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار بيبي.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ألكو ماركت، سوق جديد لتتسوق. ضيعنا اللبنانية بمنتوجاتها بتتفوق. أسعار السوق بتبلش من 10,000 للمية، لأنه ما بدنا مستورد وبضاعة أجنبية. لمنتوجات أرضنا الأولوية، تجمعنا على الغنى والنوعية وبتغنينا عن الغلا بأسواقنا المحلية. ألكو ماركت، مسار وإعادة أعمار للإنتاجية الوطنية. تواصل مع الرقم 03-77-45-60 وبلش عبي سلتك الغذائية.
2: Your name here. Tripoli FM.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

انسى حبك ما عاد فيه العمر صوب القبر ما يشد

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية. وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس 06-426-102 و03-59-75-70.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: بعد التنمية.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.
2: انت تحط مكياج على زمانكم؟ ولا

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل مانكاودي، المواقف مؤمنة.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو.
1: نقابة الإعلان في لبنان.
2: ألكو ماركت، سوق جديد لتتسوق. ضيعنا اللبنانية بمنتوجاتها بتتفوق. أسعار السوق بتبلش من 10,000 للمية، لأنه ما بدنا مستورد وبضاعة أجنبية. لمنتوجات أرضنا الأولوية، تجمعنا على الغنى والنوعية وبتغنينا عن الغلا بأسواقنا المحلية. ألكو ماركت، مسار وإعادة أعمار للإنتاجية الوطنية. تواصل مع الرقم 03-77-45 60 وبلش عبي سلتك الغذائية.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81 25 20 58. ولا تعرفوا أكثر عن

0: وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت انه اداره المدرسه بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع اهلهم،
1: وهيدا يلي بدنا اياه.
0: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسه.
1: سالتي عن اقساط؟
0: طمن، مريحه جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و 03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الاصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والاناقة. كولكشن حصرية من اهم الاسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك اند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والاحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، اشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ألكو ماركت، سوق جديد لتتسوق. ضيعنا اللبنانية بمنتوجاتها بتتفوق. أسعار السوق بتبلش من 10,000 للمية، لأنه ما بدنا مستورد وبضاعة أجنبية. لمنتوجات أرضنا الأولوية، تجمعنا على الغنى والنوعية وبتغنينا عن الغلا بأسواقنا المحلية. ألكو ماركت، مسار وإعادة أعمار للإنتاجية الوطنية. تواصل مع الرقم 03-77-45 60 وبلش عبي سلتك الغذائية.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال عبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدولية.

0: وبتنسق مع أهلهم،
1: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
1: سألتي عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: One Fajitas. Only Fajita.
1: أحلى واحدة ببيروت
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. تريبولي أف أم.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم. استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نملكم الاستشارات التعليمية مجانية وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بنية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.
3: دايماً

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بنية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الاصليه، الماركه يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيويه. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والاناقه، كولكشن حصريه من اهم الاسواق العالميه، مختاره بدرايه وخبره وعنايه، كل قطعه قصه وكل نقشه حكايه. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك اند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والاحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، اشاره عزمي مقابل بنك عودي، مواقف مؤمنة.

لأنسى حبك ما عاد في العمر صوب القبر ما

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ألكو ماركت، سوق جديد لتتسوق. ضيعنا اللبنانية بمنتوجاتها بتتفوق. أسعار السوق بتبلش من 10,000 للمية، لأنه ما بدنا مستورد وبضاعة أجنبية. لمنتوجات أرضنا الأولوية، تجمعنا على الغنى والنوعية وبتغنينا عن الغلا بأسواقنا المحلية. ألكو ماركت، مسار وإعادة أعمار للإنتاجية الوطنية. تواصل مع الرقم 03-77-45 60 وبلش عبي سلتك الغذائية.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلى إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا.

0: واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشيق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب، وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط، والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبع حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل لـ 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل بـ 1282.

0: عندكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو.
1: نقابة الإعلان في لبنان.
2: ألكو ماركت، سوق جديد لتتسوق. ضياعنا اللبنانية بمنتوجاتها بتتفوق. أسعار السوق بتبلش من 10,000 للمية، لأنه ما بدنا مستورد وبضاعة أجنبية. لمنتوجات أرضنا الأولوية، تجمعنا على الغنى والنوعية وبتغنينا عن الغلا بأسواقنا المحلية. ألكو ماركت، مسار وإعادة أعمار للإنتاجية الوطنية. تواصل مع الرقم 03-77-45 60 وبلش عبي سلتك الغذائية.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بعالمية، ولكل مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-171-78-83 او 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكم.

0: هزوه نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
1: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03 257

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهري دي، بنية عزم المواد. 06

0: 426 102 03 59 75 70.
1: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

وفكرها ان هي الورد احلى الموجودين على الارض. هفرح لو تبطل عند افهمها واكلمها وهي ساكته مش بترد.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل لل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: أنسى حبك ما عاد فيه العمر صوب القبر ميشد فيه عيون تشد لي صوب الشاب
1: الخدين في تمرة وشامية تحت العين

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.